الحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم

وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبوا

يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل

الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب

يقف. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل قد جاء

0: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور
1: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به

فبئس ما يشتغون فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار

كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يضرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد

إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بسم الله.

تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن

وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا

0: وسيصلون سعيرا.
1: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس

0: هم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما
1: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثلث

وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من

فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله.

فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن

لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى

إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم

ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فإذا أحصن فإن أتين

ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد

منكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا

0: حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا
1: صدق الله العظيم قراتن القرآن مي جرما كوكا سورارا دقا باكين على رمى مالن عبد الله أبا
2: Mai sauraro assalamu alaikum zamu kawo maka karatun littafin Riyadus Salihin daga bakin Imamu Dr. Jamilu Suleiman Al-Qadiri fage kanallahu lahu da fatan za a yi sauraro lafiya
3: Muhammadin wa ali Muhammadin ka sallallahu ta'ala Ibrahim mubarak ala Muhammadin wa ali Muhammadin ka barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada wa la hawla wa la quwwata illa billah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غفاء نحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجلى اسم ربه فصلى.

0: مات رضي الله عنها قالت أن كبرنا أنا أم سلمة الله يدريتا قالت تاتي أنا جي أيما امرأة قوة مسي دم ما تدك سني ماتت تاموت وزوجها عنها راضين وزوجها الهالي مجنت راضين يا يدع عن هذا إيتا دخلت الجنة الله أكبر تجتك تن الجنة وداك كريم يدر مجنكي ويو الله مسلم إن يدرك لكي شقاء الجنة رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال منذ الله يأتي لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا وتمت بذات توتد مجنت عن انجدا دنيا با إلا قالت زوجه من الحور العين سيما تسرقت كن حور العين wanci hurul ina rafin fararan mata fasa haske kal huru kiran jam'u haura al'in masu yalwatsa gar ido jam'u aina al'aina umi gada garan ido shine wannan hurul ain fara mai babban idanu to sai matar sa ta aljanna mai wannan zuna ta ce la tu'zihi qatalaki Allah ke Allah wadaranki tana kishin mai gidanta fasar sa aljanna sai ta ringa fada da ta duniyar za ta ji da ta ji kada ki cutar mun miji fa inna ma huwa indaki dakhilu shi ai shigo gone a gurin ki dan biyowa ya kawai yayi ta duniya Allah ya hada ku ya kusan tahowa nan ya zo mu hade yushiku ya kusa an yufariqaki ilaina ya rabu da ke ya taho nan gidan lahira inda muke shine dan zaman da zai yi da bai wuce zaman tasha ba kike cutar mun miji haka hurul ain take fara sai dai ba kunne wani abu akan matar sarki da ra ido da ta gani babu ido ta gani ba
1: mita 93.1 a zangon FM jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da warhaka sannunmu da arzikin sake jimbirin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci a wannan rana ta Asabar wadda ta kasance 20 ga watan Yuni shekara ta 2026 muna addu'ar ubangi subhanahu wata'ala ka kara mana lafiya da zaman lafiya mai dorewa a wannan jiha ta mu ta Kano mai albarka sisi da ake hamar shi a ƙasa ga baki da ubangi subhanahu wataala ka kama na dauki ka kama na rangwame ta dukkanin inda ba mu tsammani ba gogo da inda karfe 5:59 misalin karfe 6 daidai zamu kuma sashi labarai da al'amuran kullun domin kama ku labaran barka da asuba tare da Abdul bin Abubakar Tsanyawa da fatan za ci barka kasancewa da mita 93.1 a zangon FM Arewa Radio tashar Hausa a nan birnin jihar Kano

0: matan garin
1: Mai sauraro assalamu alaikum. A halin yanzu za mu kawo muku tafsirin karatun Alkur'ani mai girma daga bakin Sheikh Barrister Ibrahim Abdulhamid Gedigedi wanda yake gabatarwa a cibiyar yada addinin Musulunci ta Khalid bin Walid Daurawa Farm Center dake karamar hukumar Tarauni wanda daliban mallan suka dauki nauyin kawo muku. Da fatan za a yi sauraro lafiya.
2: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوما دير الله مدوككين سركي za mu ci gaba da karatu kamar yadda muka saba. Muna karatu cikin suratu Hud, kuma yau za mu fara karatu daga farkon aya ta 69 daidai cikin wannan sura mai albarka, suratu Hud. Na'am, bismillah.
4: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد

0: المجيد
1: قالوا سم ملائكون سكتي دا إتا أتعجبين من أمر الله سكتي ينزو كنا يم ماكي نجمد الأمر إن الله ماكي كي جمد الأمر إن الله رحمة الله أي وأن الرحمة تيتا الله وبركاته دكما البركة عليكم ود يزباتكمكو أهل البيت ياكو إيال جدا النبي إبراهيم إنه حميد للي حقيقة شيء الله حميد محمود أبن يبو يكي مجيد كما وند يكي مجرم أبن جرم ماوا saboda haka sai suka tabbatar mata da cewa wannan ai ba abun mamaki bane shi yasa cikin suratul zariyat din sai suka ce da ita qalu kadhaliki qala rabbuki innahu huwal hakimul alim qalu sai mala'iku suka ce da ita kadhaliki qala rabbuki kadhaliki kamar haka din da kika fada cewa ke tsohuwa ce kuma mijinki ma ya tsufa to kadhaliki kamar haka din qala rabbuki kuma haka mahalicinki yace kuma za ku haihu din innahu huwa alhakimul alim lalle shi Allah hakim goni yake alim kuma masani mai hikima saboda haka ba abun mamaki bane dan yace zaki haihu mala'ikun suka gayawa matar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam haka Allah ta'ala yace falam